فسلي وبرر خدر لا يرام خفا وإذا ما بغى بن خلفي أنسر فلو سقن وسقن أننا لم يهوي وبرو لغيس بي ويوم الدغلت لخدي خدر ونزدي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال لرغبيد بنا ما نقرت بير يا عمر لغيس فانزل فقلت لا سير

الذي بتاثرت علي وعارض الفتر لم تعللي فغلت يمين الله ما لك إلا وما إذا ذلك لقواتي تذلي خرجت البيان سيت الجنورة برانا على سيناء وزر مرق ونخلي خسرت بفوضى إلى صعافة مالت على يدي ونخسي وليل الخطر دمين عميم منتغي لله أعرف بالله درج معمود محمد بعد مرة مايرم دم بوليسي على جي معمود محمد jagara sama mudo gorko ne fone chile bumuy jay bumuy jibere bumuy saydu la baba.

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي مغلب ما شام رمك ما شام كان منتوار يوم جزج وعبار ملار بولي موش

القليلة فال القليلة جاي حديثة دوية بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا مزاب مني يبون جار ميامو ويطور وانجن جار أغرق يا قديسة

وايد ما بنسك نيدر ملاك السبابة سمت بركوي ورد دونو جامار بورتاي كاتلان بيادو نسوش بورتاي كاري هجرا نيامري لانو بورو بورتاي كاتلاني مدهالانو Yeah, I'm going.

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسيد مام جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل أمير سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودة سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كوركي جاي تالي جميل شيخ تيجان سريف أبو العباس أحمد تيجان ما يخد بالمكتوم ما يخد بالربان لي مني تيجان سيوكا دفين لي مكوخي بالله يا رب يوم الخيام

ريهاي انت جن جري جن قط يا ذاتي برصف الامام يسمى عليه وباي ما قطعت بنت الجو كتبك مني لجين لطلطو كتبك رساطو خلان دمهن بدنا يقوم يا دب رابي.

شنو يلا بقي انا نبيك انت تلاقي مالك مالك مالك زين سوق بودا ميجاني ودار نيل الله جي مالك زين اجرت ندا تسير مقنا واي سير جارم جاي موجور كنتم سير جي كنتم سير جي موجور مندا يا مرجن اجر الله جي زنب دون جاي اجرت مقد نيان مندا يا مچندر اك اوسا جي مندا يا مچندر جي مقد نيان مندا يا don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wachul barak do ajara tunda te sen nabi saya itu nyani amadu marian ser garam jay mojur kantom sergi

0: بيجي ده ان الله
1: جورال
0: بو سيرو كوم بو ني كير
1: مال الفون جوجو تامل تشوك دي غان جالي بي ما خام بودو
0: او بوري نيلاو ما دي سي ميسيل سير اورز او ودي مي غاري بيتي نغو

Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha

مجمريام بابا كرقي محمد سيسا مرقتا مريام بابا كرقي مجر كنتم فال أقل يجي مجمبا ما جاء

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغليت دالين لا نمدو كوجول دي رسول الله

0: جلمك يا لنجن
1: صلى عليه وسلم
0: حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: موي لير بو خامني ني گنا جيگي يالا نييب يالا ميسيون لين ني 124 مليون انت كين كو تي نيك جوخي nga sa message ci lire bi ngen te sawal te juddogul bamu juddo ñikoy ngenté ngoy ngenté bamu faato ñu ngoy dejj ngenté yi jeexagul dejji rafagul koku moy sayyidina muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ñiko jek ngenté ñoy yonenti borom am seené ma madat فترة من
1: رسل الله
0: بشر قوم
1: هالك
0: الأنبياء حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سكن بعد ألف دلالة تقدم

سببت إلى الدنيا وذلتي لا يثبو وغرك منها السلم باطنها حربا فذرها وشر لا يقر بك الغرب يننجي بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الطرف والقلب